0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen li ma tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: azab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيده لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: هذه سنا به وبالاسلام والتعفس كل ان الملام
3: سيرين بي دا فا واخني قصيده دا نا ييغالي مريد بو تاخ ديو سي سونو بروم
1: خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه. غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد.
4: شوف مانا دابا بغي نغي كي واخ واخ جي موي مان بيتي نك دا مانا ما وات في الله يا دونك نيو كي دير بالي خيل دا مانا مان مي واخ واخ جي كون مان ماي نين ني كاي نيت لي ني لاه ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu ba sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm ba len ak ay li yob
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: serigne bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan اذا كتبت او قرات هلولا ابليس فورا مع من تقول طب ما بنده ما ما جانغ ابليس داي داو نوم غاغا
1: اذوب صلاه لجميل انبياء ورسل بي تجديم واشكر كبيا
2: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد انت با ننا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب لول داي واني ماغا
1: يخاتي ولا نبي ولا لبشر الكرام
5: رين توبا واخنا يتنا كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل من مني ميدي سما خصيدي في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد امك اذا الهدى اذا الهدى يا من اباني بمغدد الهدى
6: غنا نينا يوسف لقتي من احب كيب كو خاني بغي نغا سما خسيري دانا لا مانا اغالي تي يالا وخاتو لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك ادي تي يالا بوكا ناتابلي
1: لي كل مؤمن وكل مؤمنة اعوذ بجارات لزف مدمنة
3: خسيدة سرين بي نيان كيب كو كوي جانغ bu yëkkati la saw tur dalal la sa xel leeral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra képp ku ci julli na nga ko yëkkatil ak aw turam wajbur lahu al-khatira na nga ko dalalal am xelam washrah sadra na nga ko leeral ab turam
1: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي باركيف سما مبيند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay day ibliis li khair abada fi zari sab kull man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy khazaati serigne touba yi da mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi mëngalé xol yeenal malaaka ji ci taxna ñu dik taxaw man dima sammal sama ngëbo
1: khum bi jawilil imaan ma yasidu hu baka aman indaha mashidu
4: bokku na ci fonku xasaay te ñu daana wax ne bañu jang xasaay bu kenn wax ndax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sañ xal maslam ki defa go xamne ji ku wax la seen di tok ñuy jang kanen digal lamb tankam rek wallahi wala am tam tak do rek mu gesu mu di ko dana ko nga na seen di dafa dal di tank dal bu ngeen do ñuy jang xasaay ngeen di ci jaxale wax yu bokk ci sañ wax de ko ko ci bo de gesna lamb sa jaxale ko jaxale ci sa
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال عميك وجد لي بالمرام
7: سرين شبا دي وخنة يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص إلى الجنان الميصاري سرين شبا نينا يومي بق جف جو خمنا بوكي نكي دودو سي بألك يابل جسا مخسيري أبي يولم دودو
1: نا جايدو قال يوم وابياجيا wari qalay taduna sakin adya
8: ski amna ci jamono itali ñi andil problème univé yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla
1: jun miladi zawal bura akal kitab أني رجينا امتنه من المطاب
9: أي نيت كو باخ كو يالا نارا ديمبلي دي ديغلو بوي سيرن توبا با جارال كو تي جوي بو نغتا يوم القيام اونغا نيم يوي جين ناني بوت دو تك تانك موك ساورا ناخ داي فاي ساورا رونغاني بيغا خا ندان كو جوي غير لغي سيرن توبا بي نيه لا اك لير يين ديف سيرن توبا سونو بوروم نانغوم لغي نغ ديكتي سو لغتا يوم القيام رونغاني بوبي دا نا فاي لير تانغور ساورا amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakka ja ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadali ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci irwaun nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu musa ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
7: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangu

0: يا قليل الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله يا خليل الله يا حبيب الله يا نجي الله يا كليم الله
1: دا نكو راند رماس فاني دا ما خمول داب بي واي غيسنا يوسولو سيريبو سيري مودلو بي سيري فوف سالتيري ايكول سامبو توب
0: سيراج الله
1: واي نيوغي نيان يالا نانغو نياني سونو بروم جيغل كو بارتو خاصري مي دون جانغ
0: سيف الله حسب الله يا رسول الله خير خلق الله يا رسول الله أفضل خلق الله يا رسول الله محمد حامد يا رسول الله طاهر مطهر يا رسول الله نور منير يا رسول الله هدي مهدي يا رسول الله مجيب مجاب يا رسول الله سفيع مصفع يا رسول الله صدق مصدق يا رسول الله عليم معلم يا رسول الله نقي تقي يا رسول الله طبيب عجيب يا رسول الله مسيح مليح يا رسول الله خديم مقدم يا رسول الله سيد جواد يا رسول الله وفي شقي يا رسول الله نجيد مجيد يا رسول الله ولي خوي يا رسول الله غيث غياث يا رسول الله نصيح ناصح يا رسول الله قدوس مقدس يا رسول الله بالغ مبلغ يا رسول
1: الله سونو بروم ييغال كو خامنا سونو بروم يورم كو يالا سونو بروم خاري بال جالا موم سيري مودلو بي سيري
0: موصول يا رسول الله مطيع مطاع يا رسول الله نسيب حسيب يا رسول الله مصطفى مكتفى يا رسول الله فاضل مفضل يا رسول الله أمين مهيمن يا رسول الله بصير مبصر يا رسول الله صالح مصلح يا رسول
1: يورو جالو ماغي لاكوي جالو استاذ جالو استاذ محمد كا ولا ني ديك في فيسال تيري
0: بآله وصحبه وقادم رسول الله وعند أهل الجنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الجبار وعند أهل الجنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الجبار وعند العرش عبد المجيد وعند الملائكة عبد العزيز
1: Wa inda tawrati maudun
0: wa inda al injili taba wa inda

باي امامو ابون جرين ام تيبو ويا خليل الله وسلام لجيتي وون غوني دي فون لنجاما والله سار غوني ورنا ما جوي جوي بسما غتي مورو سارو يا خنا سام قلبي وونا ساتيري لاكين اندي شنو دمنا بالله والله تقال سالله دو تمره بكك دون الله نام خليل الله إبراهيم وين يوجر نسيم

مصف مريدي حقيقة جاتم مصف مريدي تزوفم جاتم مصف مريدي حقيقة جاتم مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريدي مصف مريد

فداروا مسل دمامهم مثل فيفات غاروا جنو فجر لما سيتهم فداروا كانوا ما تارجوا ما كون أخموارو نونا ما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اجينا بني سانتا يالا جولي سلمال سي سانغوب سانغي سيدنا محمد سانتا سيرن توبا شيخ محمد بامبا خادم رسول نانا سيرن منتخا مكه خليفه الام تاريخه المريدين مو يغ في لوتاندا وير ادنا ديغل تياند كوم بولم جولي يك طالبي نيغي لين دي نوي غن غرافتو زياد دي لين نانا جاما تي ديكو ساكو تي يين يالا مي بروم جاما توكا مولاكو ماي يالا ني ديفال جاما موسو تي مصباك بلا غات فانك ديغو نياو lepp lepp xamna nak luy loré ñi ngi nuy ndokel ak gërëm jaajeufal kaddu gi di bawo fi ci Touba Sul Mahab ci digënté ko ni su dara jëlof ak marsa gëdd bu sa ci xal wa deug mal dekk bu tedd ba di diwanu tundo di fegge ke ci neeram ci diwanu Dakar su jossoon na te lo fegg ak leer gëfëm ci diwanu Lougoul wal ci rekel Modou Binta baatu jamm bi wota jamm ak jappalante wolante go and yakkar sa su ñuy gungé organisation Khadimal Mustafa pour la solidarité islamique ci kaddu gi sonna ndak jëla mum Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ñi leen di nuy bu baaxa baax di leen ñaanal jamm ci diko sakku ci yeen yalla mi borom jamm tokam mo la ko may yalla ñu defal jamm muso ci musubak bala gatt fan ak deegu ñaaw rajo bi leen di bégal ci du leen bëggal deg deg mi neex ci nepp ci saral xol jant bekk ci neeram neena leen bu seeser jotté ngeen deg bab Abdoulaye Niang jappaleen na jotay ba ngi door bégalante ci wolofal ci kurulam bi nu mag ñi bañi saasu da ñaam bekté contane jaajeufal leen bu baax ndokkel leen gërem leen ziar leen ñaanal leen jamm di leen bal ak itam te di leen bal wax di ñaan yalla suñu borom meem jéggal yalla ñu boole daal di jéggal

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.
2: Bismillah, barke Cheikh Mohamed Al Fallou. Ni koy

0: بابا طبق الدفاية لا جباية طيب زايا
1: يبقى دايا مصطفى كما بدنا خمنا تين جبوتو بايسين ما ورالي
0: مصطفى طبق الدفاية
1: لا جباية.

0: خمت المختار وحواجير
1: محل أبرار
0: ربني كل ما يسرني أبدا ما كونك راضيا عني في الخدمة
1: والعلم يا رب العالمين
0: أخذني بك عن الأربعة في صلاة مصطفى نزوري يا كوني عبدة العرب.

في طواني في ما يدوق سني وصلنا خيري من الخيرات في الدنيا والآخرة وجلا عملا صالحا متقبلا.

الحق وهو نكسفه. فمن كان يرجو لقاء ربي فليحمل حملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربي آدم. وأنا أرجو لقاءك

ليس لي أمل سائل ألقاك بلطفي وفقري وحجزي فبقوتك قوي الدغفي وبكونك خنيا مخنيا أخليني آمين آمين